0: كويت جو أمريكا هاي ستي من بوس براهيل.
1: People Station. Broadcasting live worldwide.
2: Catch the fire.
3: Hey, yo, T-Rex.
4: Day-Lo. Ultimate Fight.